الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد وعلى آله. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde daha inşallah birlikteyiz. Nahl Suresi 73. ayet-i kerime ile inşallah başlıyoruz. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ya'budûne min dûnillâhi mâ lâ yemlikû lehum rızkan. Mine's-semâvâti vel-ârdi. Şeyen ve la yeste te'iûn.